بدك تفهم شعور الرهف، اسمع هذا اللحن بيقوم بالواجب صح. وانا لا احس في الرهف، بروح بقعد مع اولاد الصف. مر 10 سنين بوقت تخريج ولساتنا حباب وان لف. في مرات وانا معهم برجع خطوة بشكر الكون على هذا الحظ. الاعتقال من عباء استف، لسه واقف وجوال تنصد. الدكاترة تتفاجأ فحص، كم من واحد ودانا انتص. كم من واحد استعجل معي، غلطة هذا الدواء يا قص. كم من واحد مفروض استحمل، كم من موقف انا لازم امتص. عصب

أنا ما بندم بس ما بعيبها إذا برجع مثل قديش إحنا تركنا كان لازم مرة مش سبعة متروح تمنارة أنا مفرشة تفوف هيك عملها هل في أفشل مش عارف والله.

زارة تقول حياة اسمها أنا زارة. أخذت نفس لأنه إلي طلعت بهدوء ورجعت للشجرة. خدي يا إما مني يا إما المشاكل دي كبرت لدرجة إني طريت ما أحكيش لأني دوخت كل حدا. كل مرة حكيت له بس جزء بسيط.

تكون عبرة لمن يعتبر. خليها أنا نهاري خير حد كي بنتي ولا أختي تخرج في الشارع حب راسها الفوق، مش كيما قالوا لي كان جيت تمشي راسك في اللوطة راك ما ليتوش. مش صحيح، أنا مرأة نمشي وراسي الفوق، ما عندي علاش نمشي راسي الفوق.